مدينة مغلقة. أما محافظات الشمال متخسر في تشمال سالك بروقين سالك زاطرة تواجد مستوطنين رجل حذر. طرق نابلس تواجد